0: وصو يفصو عليك
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبدأ السيارة لمن تيم بميلة شوكتان هالكني وريديو هرناك واتكري قيستان موجودة فهم تاي هالي بر هالي بعصد حفة ما وكما قليسان مقالة تورنتو ينواحي قيدة أم واحد نقري قيستان كرتان برا انترنت كانوا كل انها هرناك نيستات كم سي ام ار دوت اف ام تويدر كي فيسبوك.